0: حتى دوم بلوتي لامبالا هيكو تاكا هيكو سا لي مينتي ريال راديو موزمبيك ميزورو بروفينسيال يا مابوت كازا نيني مبان مينكسي دونغا بفوكين هوي هوي
1: رشيل ماش
0: رشيل عرد لما نقلل
1: اتنيو زي باكا مالي سباير اون روا اون
0: دي تنيو زي باكا مالي سو في زيني واكرميل دو كوما يكو سير
1: ايه اه مغانغا او مغانا نون جرن جرن فيغا لأيكا كول ايكو كامسا بالا يا
0: اوكي ena gasto acha ai fambi bunanga edi zakona ke
1: ilava antonini mukwa waloko pa we kwalo aso
0: antoni antonio makwakwa
1: makwakwa waloko we kwalo ikuma kwileyo njoma
0: okay liaka mani bunanga
1: aona angalia ka wena kola hostichi nimdidiyeli wa wena kolana
0: manuel antonio wasitwa
1: se mauzinho, baba mauzinho, baba João, David, le pandin le.
0: Yeah.
1: Aba balo kutori Tomás, kosini yana na bona ba shoya tengo male.
0: Okay, see.
1: Baba rindu mate le ka ndaveni, kokwane, isteru mwane, kama bungane.
0: Yeah.
1: I'm sure I don't know what I crammed to come my swallow. I crammed to come my Nicoscas. I was sure I don't go Malay, Baba, Majayaka novella, Lion, Akashan, Lion, and I'm sure I don't know what I come up to. And I'm seeing Baba's underman, a Lion, I'm a queen, I'm so complex, a lodge, and Coscas Yakupolana. Rungulengo Malay, Baba. Matsolo le abowane le baba matsolo bowane baba silo majano ko sene abowane sene ba shoto enkwavo enkwavo ntwa ako kusukela ka mapuso ka gaza ni nyembane enkwavo enkwavo ba shisele ngoma le
0: enkomo sene
1: chao
0: mesho nene santo nene
1: jero nene.